تما نزات في قدر مغمى تان يوجس كريس تربو لابو تشاين لمانون كيونا ميك